شوف لي في ديك المسيره ما تسالي في ديك المسيره ديال الصوت شوف داك السمع المولد ديال الكره كنقولوا راه شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد